0: ਹੁਣ ਨਿਵਾਸ ਹਮਕਸ਼ਵਰੂ ਏ ਉਰਿਮ ਵਿੱਚ ਬਲ ਬਲਾ ਤਿਬੇ ਨਥੇ।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فلم فشاغن
1: حاميم
2: حاميم ميا كرتوغ مراد دن وڈگم وني الله

ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ
1: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ إِكُنْ كَاتَنِ وَمَن يُؤْمِن
0: إِدْغَام
1: إِهَمِ مَتَانْغَ إِدْغَام كُلَّنْ كَانَ إِدْغَام قُرَاءَ إِرُغَ مِتَانْغَ غُنَّاغَ مِنْ بَرَكَةِ إِكِيغَ مِي إِدْغَام نَاقِصَ فُرِيهَ مَنُونْ إِدْغَامَ غُتُغَ مِتَانْ أَدَا قُرْ مِجِهِنْ وَمَن يُؤْ فُرَتَ مِيمُغَ أبافية دين تشتيد يا ومن يؤ إيوا قطوغة هفاها التعداني
0: ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وتصنك وتصفح تا اكرو اجتك بستايك بجنوان برخو جنوان وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.

0: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
1: أديك يا بابا وأطيعوا الله نفس الجلالة فريهم كلها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
0: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.

0: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
1: أدي كابلته والله عنده
0: والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم.

0: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: سيما في لغة فشان كيابا.
2: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
1: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لفظ الجلالة ضادك قطوك إذني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
2: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا
1: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم
2: يا رب ما استطعتم عين السكون فريهم كله

0: وأطيع همزة همزة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
1: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: فتنة والله عنده أجر عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغي مي فيلاو لمادان إرادة كوربيا آفيلاو لك إكيغا بدو كل مغو أميدوغا وكولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مسلم في الأول جميع هذا البرنامج من استني سورة التغابن ديها ونياتهم فشلين سورة أشار ونيات كنيا لا هذا البرنامج دربارهم قط بعبربي فوزي محمد سيما آدم شاسلين أحمد أدي حليمة يوسف في الأول نعجب أدبي القاري علي بهيد عبد الرحمن برنامج فدا هوشيلي أرون محمد رميز مسوهم فلاوله مسلسل اگدنگون نا پروگرام کا اک بدلم گو امیدوا می حساب مکویلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كوريفي إكاكو إينا إكوريا ينخيانة ترنواها هندقا تمن رسكالانجي بابريا دميهم تمن بابريا فهي خيانة ترنواها تمن رسكالانجي أباميهم نا وكي وردقن فاهشيمة.
1: Me Divi Rajagadu, Divi Rajagadum Bargadi, Sola Minute Gamiginistini Medge, Mindur Namad Vagutuge, Bangia, Bangidwa.
2: Allahu Akbar Allah.

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي إيمان كمكي أمي دتككم وتبير فشق زينتكم حاصل كربيني كمنون إهنك كمكو أي هتن تدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو داغن بكمك.
1: මේ දිවහිරාජ්‍යයේ ගඩු දිවහිරාජ්‍ය ගඩුන් තිංගඩි තිරිස් අම්මිනිටු ගමිගෙනස් දෙනීමේදගේ අසුරු නමාද වගුතුගේ බංගියා බංගේ දවා.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيادسوي مغرب نمادوكتك بانجيا بانجي دوا ماديا مالكاري رتك مغرب نمادوكتوي حكدي 24 منتك دمي جنستني كيرت قروان كيوان

ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: Demme mi kievi suratu taghabunge dihavan ayatun fashayagin asuratuge asharavan ayatuge niyala miyaduge mi filawul emme furatama shazdina kiabada.

0: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ
1: وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ إِكُنْ كَاتَنِ وَمَن يُؤْمِن
0: إِدْغَام
1: إِهَمِ إِتَانْغَ إِدْغَام كُلَّنْكَ إِدْغَام قُرَاءَ إِرُغَ مِتَانْغَ غُنَّاغَ مِنْ بَرَكَةِ إِكِيغَ مِي إِدْغَام نَاقِص فُرِيهَ مَنُون إِدْغَامَ غُتُغَ مِتَانْ أَدَا قُرَم بِجِهِنِ وَمَن يُ فُرَتَ مِيمُغَ abafiya den tashdeedu ya wa may yu ewagutuga hifahatta daani
0: wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli shay'in alim wa ati'u allaha wa ati'u ar-rasul

0: وإن تعفوا وتصفحوا
1: وتصنك وتصفحوا تا أكرو إجتك بستايك بجنوان برخو جنوان وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.

يغفر لكم يهار بتنك يا بارجا انتو اتاجا اخفا فريهم كل يا بجه يا اخفا فريهم كرم التكا تنوين فهات ميوتي تاين اسا اهم لوي كما اكيغا ميتان ادا كرم مجهني غورناغي من ور ديغه هم ايغوتا حسنتي اتان فريهم كل يا بجه ادغام غوتوغا كوريمس بونيغوتا حسنن يضعف نونغا ابا فيل دين تشديد يايا ইরকলক ইফহাটা আদাফা দেন আদা করু এই তানভীন ফহাতা ইয়া আয়মা ইদগাম করম মিজেহেনি ইদগাম গমানে কি এই এককলং তানভীন ইয়া এককলং কিঞ্জি কিওমেন এই ইন তুকরিদুল্লাহ ফশাবা

0: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
1: أديك يا بابا وأطيعوا الله، لفظ الجلالة فريهم كلها.

0: فتنة والله عنده أجر عظيم.
1: هذه كيف بديته؟ والله عنده
0: والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم.

0: لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: سيما في لغة فشان كيابا.
2: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير.

0: الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
1: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول نفس الجلالة ضادك قطق إذني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول
0: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول

0: أولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم.
1: أديك يا بدر، فاحذروهم. حا

0: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا
1: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم يهرو ما استطعتم عين السكون فريها مكلها

0: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغي مي فيلاو لما دانا إرادة كوربيا آفيلاو لك أكيغا بدو كل مغو أميدوغا وكولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مصطفى فلاولگ میادگ پروگرام گ مینستنی سورۃ التغابن گ دیہوان ایتن فشگین سورۃ گ اشار ون ایت گ نیلا میادگ پروگرام گ دروروم گت گ باوروی فوزیا محمد سیما آدم شاسلین احمد ادی حلیما یوسف فلاو ننگ و ادوی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام فدا ہوشیلی ارون محمد رمیز مسوهم فلاوله مسلسل اگ دنگون نا پروگرام کا اک بدلم گو امیدوا میا حساب مکیلا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

ليلى ميز قلبة تقدر لا بيان كاس مي جهادني مهار أنا كاس بابري كواك دا كلام ميولني ميز كين شو كوري مي جندني ماسي كي القرآن هما بيهس كين بابري نايك شو كوري جند دين مي أمين لا نفسن إتبار كورن يبجى إتباعك كي بعوا قابلية تامدو شاكو ونوكو كوري الدعم كوري مي دهني كيتم مي كورا في أولا كورنا مبس مي دو كنو مني تي كوري الدامي ها هينا كي منزلا باسلو يبوي كم بس دواهكو إيبر كي كامي أجي بينغا كامي أبي كي بينغا إيبر كي هما إيبر أيكو كوري الدوما هوري هابي فرن سازوم كندالان كم أميت كورني ودين أرغم مي دو كينه شو كوري جندار مي ماسي كي كورني سما إيبر أيكو كوري الدوما কঙ্কাল হিবারেতো কঙ্কাল মাছে কেতা কেতো মি হিবার দিও মা মি করে নিয়ে রুন্তা দেন করে ওই সাকা মি করে দান তিবি ব্যাবের নবিস করে দাম মাগ ফাই ওয়ানি বেশ তো মাছে কেতে কে করে দাস ওয়ানি বেশ দে মেরে গে সোগা মি মাছে কে

محمد حنيف بابك شرح بلال دبي دكتور احمد سياد باغر برنامج مفدا من هشلي القنطقية مسلمة امها لبتي اخونا اختنا مع الله جميع رحمه من بركره بن دعاء كره والسلام عليكم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين.